السنة والفنين والصرف والدرجات العالية الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعدها.